إياك له الملك له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يميت وعلى كل شيء قدير

يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار،

من النار. اللهم انت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام فحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والإكرام. أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله يا كريم أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله رقم دن الحمد لله.

الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يا يميت وحي له لا يموت أبدا بيده الخير وعلى كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وقال ربك نوني أستجب لكم أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنت الشاكر أنت النعم أنت يعافي نعمك فسيد يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكرم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقولنا وتضرعنا وتخصنا تعبدنا تم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدي وفضلي العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي.

وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك.

قد اجتمعت على محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.